انسى الارض ان مم فسوف تعلم لعلنا وعلى عليه تولتي ذا نبي له ما تاك معه لا وحي فتنة أكعن كسبوا وظلت

والفوز لهم إن فلال الحي ويطيع يوم المكل إن وسنك وأم من موسى ساح من نذر في

0: في كذا مترحني وعمبيل فرعون إلا فئات من ذكر دون الجنساب
1: سيدنا لدنيا نخم تهبي وقتو بشيويرو

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة السنغال الدولية أقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي المكتبة، إعداد وتقديم أخوكم سلمى فالمختار.

ممكن يوم لأنه دلنا زيارة دلنا دل السينما شو المكتبة رجل سنة قال انترناشونال لأنه كباقي أجمع جنك تشرق فيه شن بوكس المفر مختار تكادوكي على جسرين غنجوب تكنيك بي تكنم تتنيوكين إن شاء الله تعالى تسنو وقتها نتعي.

ولده، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس.